أسعدتم مساء أحبتنا المستمعين، وأهلا وسهلا فيكم معنا في برنامجنا المسائي لهذا اليوم. يا أحلى مستمعين ومتابعين وين ما كنتوا عم تسمعونا، تابعونا على راديو تريبل أو على الموجة 98.5 FM، وأيضا موقعنا الإلكتروني radio.triple-o.com.au، وما تنسوا كمان موقعنا الثاني راديو كوميونيتي بلس، بتعملوا له الداونلود من الأب ستور وبتسمعونا عبر الموبايل. تحياتي أنا جمعنا، وتحية زملائي دكتور علاء العوادي وزميلتي نادية العوادي. نتمنى لكم برفقتنا أمتع الأوقات، ومنقلكم جمعة مباركة عليكم جميعا، ويا رب تكون هالجمعة بتتحية خير للجميع، ويكون عليكم الويك أند سعادة وفرح وبركة وين ما رحتوا جيتوا، الله يكون معكم. اليوم برنامجنا المسائي أكيد رح يكون لنا وقفة على الساعة 12 مع الدكتور علاء الدين، وموضوعنا اليوم هو عن دهون الكبد، وشو الفرق بين الكوليسترول الال دي ال والدهون الثلاثيه، لانه في كثير ناس بتسالنا عن هذا الموضوع، واكيد الدكتور علاء الدين رح يعطينا فكره عن هذا الموضوع. وما ننسى ايضا رح يكون عندنا لقاء رائع جدا على الساعه 1:30 مع الفنانه القديره في لبنان مادونا. مين ما بيحب مادونا، مين ما بيسمع صوت مادونا، صوت الزمن الجميل، رح يكون لنا نحن وياها طبعا عبر التسجيل، رح يكون لنا لقاء معه، وان شاء الله نستمتع كلنا سوا بهيدا اليوم، ورح نكون بوقفة بسيطة وراجعين معكم. تابعونا ما تروحوا لبعيد.

ومثل ما عم نشوف اليوم الطقس غائم وامطار ورياح خفيفه ودرجه الحراره 18 درجه مئويه توقعوا على حالكم احبه المستمعين وديروا بالكم على الطرقات وانتم عم بتسوقوا لانه بنشوف مرات سيارات زاحه عن الطريق بسبب الامطار واكيد ان شاء الله السلامه مثل ما بقولوا بالسرعه الندامه والتأني السلامه وراد الناصري شوفوا لي جاره

ورجعنا معكم أحبتنا المستمعين من بعد ما كنا مع فاصل غنائي ممتع مهداة لكم أحبتنا المستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا. مثل ما عم نشوف أنا مبارح لاحظت شغلي ما بعرف إذا الكل لحدا مبارح حسيت السماء منا معتمة حسيت كأنه شبه نهار كان تقريبا شي ساعة 2 الصبح يعني فتحت هيك شوي البرداي لشوف إذا المطر وقف ولا لا لكن لقيت السماء سبحانك يا الله الدنيا مضوية ما بعرف هل هي يمكن ظاهرة كانت شوي غريبة أو شو اللي صاير أنا صرت أطلع بدي أشوف إذا في إضاءة في شغلات ما في الكل ثبات هدوء الكل نايم لكن امبارح بالذات كانت أكيد السماء يعني مغيمة لكن حسيتها زرقاء يعني ما حسيتها العتمة اللي دايما بنشوفها وقت اللي بيكون الليل حل علينا فسبحان الله كتير اشي عم تحصل اكيد ودايما نحن بناخد رأي زميلي دكتور علاء بهالامور اللي خاصة بالفلك وان شاء الله اكيد على يوم التنين بنعرف ليش هيدي مرات ببين هيك السماء منا معتمة والأجواء فعلا كأنه بداية النهار سبحانك يا الله ومنلاحظ كمان أحبتنا المستمعين أنه الأيام عم تركض بسرعة ما منلاحظ إلا هذا الشيء يعني الشهر ورا شهر عم يخلصوا كلهم ورا بعضهم سرعة الأيام ما منعرف تفسيرها غير عند رب العالمين دخيل اسمه هو اللي خلق الكون وكل إشي بتحصل بالكون أكيد ربنا له علم فيها ونحن قلنا العلم القليل بهيك أمور لكن ما بنعرف ليش سنة عن سنة عم تختلف الحياة فشو برأيكم أحبتنا المستمعين لما تلاحظوا أنه الأيام سريعة والأمور كلها عم تتغير شو بيجي ببالكم؟ هل يا ترى بتحاولوا أنه تكونوا بتطوروا حالكم أكثر لتكونوا مستعدين لاستقبال شهر تاني وما بنعرف هذا الشهر كمان شو في بيتياته مثل السنة خلصت تقريبا هاي نحن رح نوصل لشهر 8 بإذن الله إن شاء الله يا ربي يوصل كل شهر يمرق علينا نوصل فيه بمحبة وسلام وأمان ويعمل أمان بكل الدول يا رب واللي حابب يروح يشوف أهله يروح يشوفه أنه هو مرتاح بدون خوف بدون أي شيء وكل ما هو خير يا رب يكون معنا من أسبوع لأسبوع من يوم ليوم ومن شهر لشهر ولحتى نهاية السنة ولسنة الجاية دايما نكون بصحة وعافية وأمن وسلام فهذه هي أحبتنا المستمعين سرعة الأيام بترسل يعني عم شوفها بسرعة عم نلاحظ أنه في ناس عم تتفاجأ في ناس بيقولوا لا يعني شو هذا شو عم بصير كل هالأمور يعني منحسها ظواهر يعني أكيد طبعا من عظمة رب العالمين في خلق هالكون تعم فكر كيف هالكون وشو أشياء موجودة كيف هالأشياء حصلت وكيف هالأمور صعبة أنه نصلى لأنه دايما رب العالمين هو اللي عاطينا الفكر لحتى نكشف أسرار هالحياة اللي احنا عايشينها والحياة ما في أحلى منا أحبتنا المستمعين في ناس كتير بتيأس من هالأمور بقولوا شو هالحياة شو هالدنيا الدنيا سارة ما حلوة ما فينا نقول هيك أحبتي المستمعين حرام لأنه نحن أجينا هالحياة لنعيش لنعيش حياتنا ونربي أجيال ونعيش بكل حدا فينا لكن ما فينا لو واجهتنا ظروف صعبة إنه نقول شو هالحياة ويه ومثل ما بنسمع من بعض الأشخاص دايما بيأسوا من الأمور اللي عم بتصير ما بلنا نيأس ولا بلنا حتى نحط ببالنا الأمور اللي بيشعر فيها الإنسان إنه محبط لا بلنا دايما نكون متكلين على رب العالمين ونحط ببالنا هدف للحياة ونقوي حالنا بأمور كتير لحتى نقدر نحن نتخطى الصعوبات وأولادنا أيضا اللي هن أكيد لهم مستقبل بحياتهم ولازم نأمنهم ولازم نعطيهم القوة والشجاعة ما بنعرف شو بصير من هون لبكرة لكن التفاؤل دائما والاتكال على ربنا هو اللي بيعطينا القوة وبيعطينا التفكير الحلو انه ما الواحد ياخد تفكير سلبي خلينا دايما على تفكيرات ايجابية ويا رب يهدي بال كل انسان
كل إنسان عم بيعيش لحظة مهموم فيها الله يفرج هم كل إنسان يا رب وما يجي بطريقكم إلا الفرح والسعادة وهذه اللي نحن دايما بتجعلنا أقوياء في حياتنا حتى لو شو ما كانت الظروف صعبة من كل الأمور لكن نحن لازم نكون أقوى من هيك ونواجه الحياة بكل معانيها وما ننسى رحمة رب العالمين اللي دايما بتكون مع عباده وبشوف مدى صبر هالإنسان على هالظروف الصعبة اللي عم نمرق فيها أو الأمور اللي عم بتحصل لكن أنا بقول القناعة كنز لا يفنى حتى لو واجهتنا أمور صعبة بحياتنا خلينا نكون قوية ومقتنعين باللي نحن فيه والأهم من هيدا كله أحبة المستمعين هي الصحة لما يكون عنا الصحة وعنا كل شيء والله هذا الكنز الحقيقي اللي عطانا يا رب العالمين نحمد ربنا ونشكره عليه نحافظ عليه قدر ما فينا وحتى نعيش حياتنا حلوة بدون ما يكون لا سمح الله في مرض أو في أي شيء رح نكون نحن وياكم بعد لحظات أحبة المستمعين مع دكتور علاء الدين مطر وموضوعنا اليوم دهون الكبد وما أسبابها وأيضا ما الفرق بين الكوليسترول الضار اللي هو LDL والدهون الثلاثية في كتير ناس بفكروا أن الدهون الثلاثية هي نفسها LDL تبع الكوليسترول فأكيد طبعا هذه معلومة خاطئة لكن إن شاء الله نتعرف عليها نحن ودكتور علاء الدين خليكم معنا وبعد الحدث رح نكون سوا

AK Auto Center لا تدور ولا تحتار في مركز واحد لجميع احتياجاتك من صيانة ميكانيكية سماش ريبيرز وديتايلينج تبديل كمان إطارات مع غسيل سيارتك للحجز والمواعيد الاتصال بالسيد علي الخفاجي على الرقم 04101 03776 وعلى العنوان 525 Shepherd Road, Bankstown, AK Auto Center, تبخل برعاية البرامج العربية.

0: ورجعنا معكم احبتنا المستمعين وهلا حال موعدنا مع الدكتور علاء الدين مطر وموضوع اليوم دهون الكبد والال دي ال الكوليسترول الضار والدهون الثلاثيه. يسعد مساك يا دكتور، اهلا وسهلا فيك معنا.
1: اهلا وسهلا فيك مدام واهلا بالمستمعين ايضا.
0: يا هلا فيك تفضل.
1: الحقيقه يرتبط الكبد الدهني او هو فاتي ليفا وارتفاع الدهون الثلاثية ببعضهم، وخاصة أن هناك علاقة وثيقة بينتهم، فغالبا ما يكون ارتفاع الدهون الثلاثية علامة تحذير مبكر عن تراكم دهون في الكبد. وعندما يخزن الكبد الكثير من الدهون فإنه يطلق الدهون الزائدة الثلاثية في الدم، مما يؤدي إلى تدهور في حالة الشرايين وخطر الإصابة بأمراض القلب وغيرها من مشاكل الأمراض التي تؤثر على الشرايين. وبالتالي يجب على الإنسان بتفادي شر هالشيء أن يغير في نمط حياته ويبعد عن الأغذية التي تكون غنية بالدهون الثلاثية. وحينما نأكل النشويات وغيرها من الأكلات التي تحتوي على كميات مرتفعة من مواد السكر والكربوهيدرات، يقوم الجسم بتحويل السعرات الحرارية الزائدة إلى دهون ثلاثية، وتكون عملية تخزين هذه الدهون الثلاثية عن طريق الكبد كأنه مركز مزدحم لتحضير طرق تخزين هذه الدهون الثلاثية في الجسم. ولكن حينما يصاب الكبد بالإرهاق من كثر كمية الدهون الثلاثية التي توجه إليه بسبب كثر أكل الشيء هذا، فيكون تصرف الكبد في الدهون الثلاثية أنه يركمها على بعضها، مما يؤدي إلى تخثر دهني في الكبد وإفراز الكمية الزائدة في الدم، مما يؤدي إلى التدهور في حالة الشبكة التي تساعد انتشار الدم وشبكة الشرايين بالجسم. ومرض الكبد الدهني على المدى الطويل يؤدي إلى تدهور قدرة الكبد في القيام بأعماله بصفة عامة، مما يؤدي إلى ارتفاع الدهون الثلاثية في الجسم. هناك أيضا علاقة أخرى متوطيدة لها المشاكل، وهي مقاومة الأنسولين. الأنسولين هرمون من هرمونات الجسم يتحكم في نسبة السكر في الدم، وله تأثير على إحساس الإنسان بالجوع. وحينما يكون الإنسان عنده مشكلة مقاومة الأنسولين قد يحس بجوع أكثر من اللزوم، ويؤدي إلى أنه يستخدم كميات زائدة من الأكلات التي تسبب زيادة وطأ هذه المرض وارتفاع كمية الدهون فيه. وهذه حلقة قد تشبه حلقة مفرغة، مما تزيد وتزيد معاناة المريض لأنها تستخدم أحاسيسه ضد مصلحته. وطبعا المستويات الصحية أن يكون كمية الدهون في الدم أقل، الدهون الثلاثية في الدم أقل من 1.7، وحينما تزداد عن هذا يؤدي إلى التدهور، وحينما تزداد عن 5.6 يعرض الإنسان إلى مرض ما يعرف بالبانكرياتيتس، وهو التهاب شديد في البانكرياس، وقد يؤدي هذا في حد ذاته إلى حدوث مرض السكري في الجسم. وأحسن طريقة لتجنب هالمشكلة وتحسين الحالة أن يقوم الإنسان بتغيير نمط حياته، أكل كميات زائدة من الخضروات وأكل كميات زائدة من الأكلات التي لا تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات، وخاصة الكربوهيدرات المكررة مثل السكر ومثل هكذا من الرز وهكذا، وتناول الدهون الصحية مثل دهون السمك وهي أحسن للإنسان، أو الدهون الثلاثية اللي هي أوميجا 3 التي تساعد على إذابة الدهون الأخرى بالجسم والتخلص منها. وطبعا زيت الزيتون أحسن من غيره، ولكن الكثرة منه أيضا مش ممتازة. طبعا ممارسة الرياضة أيضا مساعدة تساعد الإنسان أنه هو يحسن نفسه هكذا والامتناع عن المشروبات الروحية هكذا
0: أكيد. طب دكتور كوليسترول LDL هيدا شو الفرق بينه وبين الدهون الثلاثية؟
1: كوليسترول LDL هو نوع من أنواع الدهون التي تسمى بالكوليسترول والكوليسترول عبارة عن دهون مغلفة بكمية من البروتين وحينما تكون غلاف البروتين يحتوي على كمية زائدة من الشحم بتكون وزنها خفيف وبالتالي بتسمى LDL light lipids وحينما تكون كمية الشحومات الموجودة في الأكياس هذه قليلة بيكون وزنها أثقل وهو بيسمى HDL High Density Lipoprotein وبالتالي كلما كانت الجزيئات التي تحتوي على مادة الكوليسترول خفيفة أكثر فإنها تحتوي على كميات أكبر من الشحم وبالتالي هي أكثر ضررا للجسم كلما ارتفع الـ LDL كلما زاد الضرر على الجسم فطبعا يجب على الإنسان أنه هو يبعد عن الشحومة بصفة عامة ويأكل أشياء تحتوي على خضروات وهي أحسن إليه في المدى الطويل وبالتالي يزيد عنده الـ HDL ويقل عنده الـ LDL ويتحسن صحته في المدى الطويل.
0: طب دكتور شو بتنصح ان في ناس بتحب تاكل يوميا الستيك اللحم الامور هاي بياخدوها هيك بشكل يومي هل هيدا ممكن يأثر يؤدي الى كوليسترول دار او غيره؟
1: والله اللحم او الستيك اذا اكل بكمية معدلة وان لا يحتوي على كمية زائدة من الشحم يعني اللحم يكون مثلا لحم بقري وليس غنم وان يشال عنه الشحومات قبل الطبيخ او قبل الشوي فهذا يساعد وطبعا الكميات التي يقوم البعض بأكلها كميات يعني أكثر من اللزوم يعني خير الكلام من قل ودل خير الأكل هكذا من قل ودل
0: أكيد. طب دكتور هلا هذا سؤال يعني كتير مهم في ناس بيعرفوا عندهم مثلا كوليسترول 6.2 6.5 لكن ما بيتجنبوا ياخذوا الدواء فشو رأيك شو بتنصحهم؟
1: والله هو إذا الطبيب أمر بالدواء معناه أن الطبيب نظر إلى مجموعة الإيجابيات والسلبيات التي تأتي من استخدام الدواء ووجد أن إيجابيات استخدام الدواء تكون أكثر من سلبياته وبالتالي الأحسن للمريض أنه يمشي على هكذا والطبيب في العصر الحاضر لا يقوم باتخاذ قرارات استخدام الأدوية بصفة عشوائية ولكن يقوم باتخاذ قرارات استخدام الأدوية من بعد التدقيق والتمحيص وهناك كتب تستخدم الـ AI وتستخدم الذكاء الإلكتروني والمعلومات الموجودة في الكون كله لجمعها وطرحها والقيام بالدليل الذي يساعد الطبيب على اتخاذ القرار الأنسب وتعرف طبيا بـ Therapeutic Guidelines وهي من الأشياء التي يستخدمها الأطباء بانتقاء القرارات السليمة لمساعدة المرضى في التخلص من شر الأمراض التي تكون عندهم وبالتالي إذا الطبيب طلب من المريض أنه يستخدم الدواء فأحسن له أنه يمشي عليه إنما إذا هو اختار أنه يمشي على ذوقه فطبعا يعني حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات
0: أكيد أكيد شكرا كتير لوقتك دكتور علاء وأكيد معلومات قيمة مستمعينا ناطرينا وإن شاء الله نلقاك على الأسبوع القادم
1: أهلين أهلين
0: يا هلا فيك دكتور أهلين طبعا حبتنا المستمعين كنا نحن وأنتم مع الدكتور علاء الدين مطر وإن شاء الله تكونوا استفدتوا اليوم من موضوع دهون الكبد والكوليسترول الضار LDL ودهون الثلاثية وطبعا مثل ما عرفنا أنه الشخص اللي عنده الكوليسترول الضار أكيد يا بياخد الدواء أو بيتبع نظام غذائي صحي حتى يلعب رياضة وممكن هذه الكمية القليلة تروح منه رح نكون فاصل صغير نحن وياكم وبنرجع سوا تابعونا

وهلا حان فقرة أخبار المشاهير لهذا اليوم، وخلينا نشوف معلومانا وما نروح مع أول خبر. خلينا نكون مع مقتطفات فنية. بالأول، شهدت الساحة الفنية مؤخرا أحداث بارزة، حيث يفتتح الفنان صابر الرباعي مهرجان قرطاج، بينما يحيي نجوم الغناء عمرو دياب وتامر حسني وأليسا سلسلة حفلات في الساحل. وفي السينما، يستعد الفنان علي كاكولي لعرض فيلمه الجديد أحبك من زمان على منصة نتفليكس. وأما حفلات الساحل الشمالي، تشهد الواجهة الساحلية إقبالا جماهيريا كبيرا مع تواجد نجوم الغناء وعلى رأسهم عمرو دياب وأليسا وتامر حسني ضمن فعاليات صيف 26. وأما أعياد بيروت، تتواصل الاستعدادات لانطلاق المهرجان الذي يضم جدول حفلاته لأليسا وعبير نعمي، بالإضافة إلى الاستعداد لحفل ضخم يجمع الفنانة هيفا وهبي والفنان الشامي في العاصمة اللبنانية بيروت. أما كواليس الدراما والسينما، فيلم أحبك من زمان روح روج له الفنان علي كاكولي لفيلمه الجديد للمقرر عرضه في 23 هيدا الشهر تموز. وأما مسلسل خارج التغطية، بيتواصل تصوير العمل الدرامي في سوريا بمشاركة نخبة من نجوم الدراما السوريين.

ومنروح لأخبار المشاهير أيضا نور عريضة أي كلمة تمس أمومتي تؤلمني وزواجي المبكر لم يكن سهلا وشمس البارودي تستعيد ذكريات الطفولة بصورة نادرة بملابس البحر ومثل ما قلنا برد يا أبو تامر حسني وأليسا وتامر عاشور نجوم حفلات يلا ساحل في صيف 26 ويحيى الفخراني وياسر جلال يقودان ملف حق الأداء العلني لاجتماع حاشد نجوم الفن في نقابة المهن التمثيلية ومي فاروق تسترجع ذكرياتها من إحدى حفلاتها بأغنية لجوج والصور وعبير ناما ومروان خوري في المنطقة الشرقية وعلى مسرح الخبط أرينا بهذا الموعد وأحمد حلمي يساند منى زكي ومحمد هنادي قبل طرح الجواهرجي وسارة صالح تعلن عن انتهاء تصوير مسلسل ذنب مع حسن البلام وهذا ما قالته

أعلن الفنانة صلاح سارة صلاح عن انتهاء تصويرها من مسلسل الجديد ذنب والذي ستجسد خلاله شخصية ريتال والذي جمع نخبة من نجوم وشاركت سارة صلاح عدد من الصور لها مع كواليس العمل واللي جمعتها مع فريق العمل وعلقت وكتبت الحمد لله أنه انتهينا من تصوير مسلسل ذنب مع المخرج المبدع جدا محمد أنور. وأيضا شكر لكل طاقم العمل يعطيكم ألف عافية وشكرا للفنان حسن البلام القلب الكبير وشكرا لكل من شارك معها في هذا المسلسل.

وأيضا خبرنا التالي عرض مسرحية أم كلثوم دايبا في الصوت السبت مهرجان جرش الدولي. والخبر بيقول بعد النجاح الكبير الذي حققه في مصر يتواجد العرض المسرحي أم كلثوم ضمن الفعاليات الرسمية للدور الأربعين في مهرجان جرش للثقافة والفنون في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث من المقرر إقامة العرض يوم 27 يوليو من الشهر الجاري. ويأتي هذا الاختبار ليتوج النجاح الجماهيري والنقد الكبير الذي حققه العرض خلال طبعا مواسمه السابقة، وينقل التجربة إلى واحد من أعرق المهرجانات المحافل للثقافة في العالم العربي. وبيسعى هيدا العرض لتقديم معالجة مسرحية وفنية فريدة تحتفي بسيرة ومسيرة كوكب الشرق لجمهور المهرجان ونخبة من المهتمين بالحركة الفنية والثقافية العربية.

وريم خوري تتصدر دار المشهد في مسلسل حب على حب على ورق، وطبعا تفاصيل دورة وأسباب نجاحها كانت ممتعة. وآيات أبادة تبعت برسالة تفاؤل وشكر لعمرو عابدين بالتزامن مع جلسة علاجة من السرطان. وأحمد السعدني يعزز حضوره في السينما والمنصات خلال صيف 26. ونورا بالألف جمهور السعودية حبهم مختلف، وانتظروني في مسلسل كل يوم ثالثة بشخصية جديدة. طبعا بحب علق أنا على مسلسلات عم بيعملوها كل يوم سالفة، أو حتى على دراما السورية كمان في مسلسل كل حلقة شكل، ففعلا هذا شيء حلو عن جد، يعني كل حلقة إلى حكمة وإلى معنى، يعني بيفرجوكم القصة هذه بلشت بعد شوي الحلقة الثانية حلقة ثانية، مش نفسها هي ذاتها اللي كانت موجودة، نفس الفنانين لكن كل حلقة شكل. هذا النوع من المسلسلات بيعطي متعة بأنكم تتفرجوا على القصص اللي عم بتصير وكلها من واقع الحياة، بيفرجونا كيف أنه الإنسان بيكون بين مرحلة بينتقل لمرحلة ودخل العائلة شو بصير. فهل برأيكم بتحبوا المسلسل يكون حلقاته كاملة لتخلص، أم بتحبوا كل يوم سالفة على قولة المسلسل اللي هلأ عم نحكي عنه رح ينعرض طبعا في السعودية، ومسلسل أكيد رح يكون رائع كل يوم سالفة. وحسن عسيري يكشف انضمام شيماء سيف لمسلسل سندس رقم 3. وسعاد الشتي تشارك متابعينا في بروفات مسلسل الحانوتي من بطولة هدى حسين. مادام في هدى حسين فأكيد رح يكون من أروع المسلسلات. وتركي اليوسف في مسلسل المستشفى ثالث أعماله المقتبسة من الدراما التركية. وغادة عبد الرازق تعود إلى الدراما رمضان بمسلسل الجديد لعام 27. وطه دسوقي ينتقد لقاءات لاعبي منتخب مصر في البرامج، شيء مؤسف ومحزن ومخزي.

وأول تعليق من عمر مي بعد تهنئتها لياسمين عبد العزيز على فيلمه. وأحمد السقا وياسمين عبد العزيز يحتفلان بفيلم خلي بالك من نفسك في الكويت. طبعا أنا قلت لكم شو محتويات هيدا الفيلم خلي بالك من نفسك، فهو أكيد محتوى كوميدي وما رح نقلكم أكثر من قلنا لكم عنه، أنه بيكون أحمد السقا ماخذ دور مضيع وإله معجباته، وطبعا بتتسلسل الأحداث بكل حلقة بتختلف عن الثانية، فأكيد طبعا هذا المسلسل منحب نحضره ونشوف، لكن لحد هلأ ما انعرض، وأكيد مسلسل ممتع. وأحمد السقا على فكرة أحبة المستمعين لأول مرة بيقض دور كوميدي، هو دايما معروف بالأكشن والأفلام المطاردة، لكن هاي المرة لجأ إلى دور الكوميديا، فرح أكيد يكون لكم رأي في أدواره، هل يا ترى بيلبق له الكوميديا أو بيلبق له الأكشن؟ ونجوم الفن في العرض الخاص لمسرحية خيال مريض لهشام ماجد. ومحمد إمام يتصدر قائمة تقديم الأجزاء الثانية في السينما، أحدثها تقر وكناليا. وإيمي سمير غانم تعود للسينما بعد غياب 10 سنوات

وفيك حبتنا المجتمعيين كنا في رحلة ومقتطفات فنية من أخبار المشاهير لهذا اليوم وأكيد إن شاء الله بوفيكم بحلقة تانية وأخبار جديدة عن مشاهيرنا وما ننسى الساعة واحدة رح يكون لنا وقفة مع مونتي كارلو الدولية وأخبار الساعة ومن بعدها مننتقل لأخبارنا المحلية الأسترالية فاصل صغير وراجعين معكم تابعونا على راديو تريبل او على الموجة 98.5 FM وأيضا على موقعنا الإلكتروني راديو تريبل او دوت كوم دوت ايو وأيضا كوميونيتي بلاس راديو بتابعونا فيه عبر الأب ستور تعملوا له داونلود ومفينا نكون نحن وياكم عبر الموبيل فون وما بتكونوا بتسمعونا من الساعة 12 لحتى الساعة 2 الظهر راجعين معكم فاصل صغير بعد الحدث رح نكون مع مونتي كارلو الدولي

0: الثالثة بالتوقيت الفرنسي.
1: وهيبة خداش.
0: نشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز العناوين. الحرب متواصلة بين إيران والولايات المتحدة والدول الخليجية تتصدر الهجمات الإيرانية ومضيق هرمز في قلب التصعيد. طهران تتهم واشنطن بارتكاب هجوم من همجي على حد وصفها بعد ضربات أصابت مستشفى. سوريا تحبط محاولة لتهريب أسلحة لحزب الله من العراق، مقتل 11 طفلا وإصابة 19 آخرين في حريق بدار للأيتام في الجزائر، ورئيس عبد المجيد تبون يعزي ويأسف لوفاتهم.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: أهلا بكم إلى تفاصيلها. شنت الولايات المتحدة ضربات على إيران وردت الأخيرة بقصف أهداف دول في الخليج والأردن في ظل احتدام الصراع حول السيطرة على مضيق هرمز، ذلك رغم مذكرة التفاهم المبرمة بين واشنطن وطهران في حزيران يونيو بهدف إنهاء الحرب. ومع دخول الجولة الجديدة من القتال يومها السادس، هددت طهران باستهداف البنى التحتية في المنطقة إذا نفذت الولايات المتحدة تهديداتها بمهاجمة البنية التحتية الإيرانية. التفاصيل معك مونيا بالعافية.
2: أطلقت طهران سلسلة من التحذيرات الجديدة بشأن أي تحرك عسكري أمريكي ضدها، وأكدت أن مضيق هرمز هو خط أحمر لا يجوز المساس به وأنها تحتفظ بسيطرة كاملة عليها، محذرة من أنها ستستهدف جميع البنى التحتية في منطقة الخليج إذا نفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته بضرب محطات توليد الطاقة والجسور في إيران الأسبوع المقبل في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع طهران. وقال المتحدث باسم مقر ختم الأنبياء إبراهيم ذوالفقاري إن أي استهداف أمريكي للبنى التحتية الإيرانية سيقابل بضربات واسعة تستهدف جميع البنى التحتية في المنطقة، فيما أكد كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف أن بلاده تخوض حربا مصيرية ووجودية مع واشنطن. من جهتها قالت القوات المسلحة الإيرانية إن الولايات المتحدة تسعى إلى السيطرة على مضيق هرمز الاستراتيجي عبر مهاجمة بعض القواعد الإيرانية جنوب البلاد، مؤكدة أن طهران تمتلك القدرة على فرض السيطرة على المضيق من أي نقطة داخل أراضيها، وأن هذه القدرة لا ترتبط بالسواحل أو الجزر بأي شكل من الأشكال.
0: وفي أخبار منطقة الشرق الأوسط، نبقى حيث اتهمت إيران الولايات المتحدة بشن هجوم همجي على حد وصفها بعد ضربات أمريكية نفذت خلال الليل في جنوب غرب البلاد قرب مستشفى للأطفال في الأهواز. هذا واستهدفت طائرة مسيرة سفينة قرب ميناء البصرة النفطية في جنوب العراق، وذلك اليوم. في سوريا قامت وزارة الداخلية بإحباط محاولة إدخال شحنة أسلحة نوعية وصواريخ عبر الحدود السورية العراقية عن طريق وحدات مختصة. وزارة الداخلية أوضحت أن الشحنة كانت متجهة إلى جماعة حزب الله في لبنان. قالت السلطات الجزائرية إن 11 شخصا بينهم أطفال لقوا حتفهم وأصيب 19 آخرون في حريق اندلع فجر اليوم داخل دار للأيتام على مشارف العاصمة الجزائر. منى دويبية والتفاصيل.
3: حادث مأساوي ألم بمؤسسة للطفولة المسعفة شرق الجزائر العاصمة، أسفر وفق حصيلة أولية عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة حوالي 20 آخرين. حتى الآن لم تعلن السلطات الجزائرية عن أسباب الحريق، كما لم تؤكد ما إذا كان بين الضحايا أطفال، رغم أن المؤسسة مخصصة لإيواء الأطفال فاقد الرعاية الأسرية. النيران اندلعت فجرا لتضاف إلى الحرائق التي تشهدها الجزائر والتي قدرت ب 932 حريقا في مختلف أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 15 من يوليو. تم السيطرة على أغلبها وأجلي سكان عدد من الولايات كإجراء احترازي مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة غير العادية. مأساة دار الأيتام تأتي في سياق ظروف مناخية استثنائية تشهدها الجزائر، وتسلط الضوء على تحديين متوازيين هذا الصيف، وهو تصاعد مخاطر خطر الحرائق بفعل موجات الحر والجفاف وضرورة تعزيز إجراءات الوقاية والسلامة داخل المؤسسات التي تستقبل الفئات الأكثر هشاشة في انتظار ما ستكشفه نتائج التحقيق بشأن أسباب الحريق وما إذا كان ناجما عن خلل عرضي أو عوامل أخرى.
0: وأعرب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن أسفه لوفاة هؤلاء الأطفال خلال الحريق الذي شب داخل دار للأيتام على مشارف العاصمة الجزائر. في المغرب افتتح رئيس وزراء المغرب وفرنسا في الرباط اجتماعا وزاريا رفيع المستوى في سياق تعزيز الشراكة بين البلدين قبل زيارة مرتقبة للملك محمد السادس إلى باريس. ونختم بهذا الخبر حيث ذكر الكرملين أن روسيا على اتصال بمسؤولين في إيران وسط ما وصفه بجولة جديدة من الاضطراب تنطوي على مخاطر جسيمة على الاقتصاد العالمي. ختام النشرة، ألقاكم على رأس الساعة.

وبننتقل لأخبارنا الأسترالية المحلية ونبدأها مع خبرنا الأول لهذا اليوم. بعد مقتل أقاربها في غزة، جامعة أسترالية ترفض تأجيل امتحان طالبة لهذا السبب. أقرت الجامعة الوطنية الأسترالية ANU بأن تعاملها مع طلب تقدمت به طالبة لتأجيل أحد امتحاناتها بعد مقتل عدد من أفراد عائلتها في قطاع غزة كان يفتقر إلى التعاطف، وذلك خلال جلسات اللجنة التحقيق الملكية الأسترالية الخاصة بمكافحة معاداة السامية.

وخبرنا الأول اركنوا سيارتكم بعيدا تحذير عاجل لأكثر من 9000 مالك جيب في أستراليا. أصدرت شركة جيب الأسترالية تحذيراً لأكثر من 9000 من مالكي سياراتها في البلاد بعد اكتشاف خلل فني قد يزيد من خطر اندلاع حريق ببعض الإطارات، وذلك طبعاً هي رباعية الدفع، وطبعاً المشكلة مرتبطة بمضخة التوجيه الكهربائي الهيدرولوكي والتي قد تؤدي في بعض الظروف إلى ارتفاع درجات الحرارة واشتعال مواد قابلة للاحتراق داخل السيارة أو بالقرب منها.

وخبرنا التالي الهجرة إلى أستراليا تقترب من نصف مليون وافد سنويا رغم تعهدات الحكومة بخفض الأعداد. أظهرت بيانات جديدة أن أستراليا لا تزال تتجه نحو تسجيل أحد أعلى معدلات الهجرات في تاريخها، رغم تأكيد الحكومة بأن وتيرة النمو في أعداد الوافدين بدأت بالتراجع. وأيضا كشف تحليل أعده معهد الشؤون العامة IPA استنادا إلى بيانات مكتب الإحصاءات الأسترالي أن صافي الوافدين الدائمين وتولي الأمد يبلغ 483 ألف من الأشخاص خلال 12 شهرا المنتهية في مايو 26، وهو أعلى مستوى يسجل لهذه الفترة منذ بدء جمع البيانات.

دعوات لاعتزال ميسي والأرجنتين تواجه غرامة 40 ألف دولار بسبب تصرف بعد المباراة. تتجه أنظار الشيخ كرة القدم حول العالم إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قبل نهائي كأس العالم ل26، حيث يستعد لقيادة منتخب بلاده في مواجهة أسبانيا في مباراة قد تحمل لحظات تاريخية جديدة ميسي في مسيرته الاستثنائية. وكان ميسي أحد أبرز نجوم فوز الأرجنتين المثير على إنجلترا بنتيجة 2-1 في نصف النهائي، بعدما لعب دورا حاسما في قلب تأخر فريقه إلى انتصار منح التانغو وبطاقة العبور للنهائي للمرة الثانية تواليا.

بعد وفاته المفاجأة في سيدني الكشف عن سبب وفاة الممثل الشهير سام نيل. كشفت عائلة ووكيل أعمال ممثل نيوزيلندي الشهير سام نيل عن السبب الذي أدى إلى وفاته المفاجئة هذا الأسبوع في مدينة سيدني بعد أشهر فقط من إعلانه التغلب على مرض السرطان. وأكد وكيل أعماله فيليب غرينر أن الذي عمل معه على مدى 19 عاما أن نجم مسلسل جيريت كي بارك توفي نتيجة إصابته بالالتهاب رئوي بعد سنوات من معركة ناجحة خاضها ضد أحد أنواع سرطان الدم.

القضاء الأسترالي يرفض إطلاق سراح متهمة بالانتماء إلى داعش رغم مطالبات بعلاجها نفسيا. رفضت محكمة في مدينة سيدني للمرة الثانية طلب الإفراج بكفالة عن امرأة متهمة بالانتماء إلى تنظيم داعش خلال فترة وجودها في سوريا، رغم تأكيد محاميها أنها تعاني من أضرار نفسية كبيرة نتيجة سنوات قضتها في مخيمات الاحتجاز وتحتاج إلى علاج طبي عاجل. وتواجه جيناي سمارة سفار في البالغة من العمر 32 عاما اتهامات بالانتماء إلى منظمة إرهابية بين عامي 2015 و2019، إضافة إلى دخول منطقة نزاع محظورة والبقاء فيها بين عامين 2015 و2017. لم أحصل على إجازة هذا العام، ألبانيزي يعتذر من حضور فعالية مهمة بسبب المرض. كشف رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أنه يعاني من الإنفلونزا ويستعد للحصول على أول إجازة له هذا العام، مؤكدا أنه لم يأخذ أي يوم راحة منذ بداية عام 2026. وجاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال مقابلة مع الإعلامي هامش ماكدونالد بعدما سئل عن سبب غيابه عن مهرجان غارما، أكبر تجمع ثقافي للسكان الأصليين في أستراليا والذي سيقام سنويا في أرنهام لاند. ورفض ألبانيزي الانتقادات التي اعتبرت غيابه إخلالا بوعده بحضور المهرجان كل عام، موضحا أنه أبلغ المنظمين مسبقا بأنه سيكون في إجازة خلال موعد انعقاد الفعالية، وأضاف أنه واصل أداء مهامه رغم إصابته بالإنفلونزا، مشيرا إلى أن جدول أعماله ظل مزدحما طوال الأشهر الماضية. ورفض ألبانيزي الانتقادات التي اعتبرت غيابه إخلالا بوعده بحضور المهرجان كل عام، موضحا أنه أبلغ المنظمين مسبقا بأنه سيكون في إجازة خلال موعد انعقاد الفعالية، وأضاف أنه واصل أداء مهام

وأيضا تغيير بسيط قد يمنع إصابة الأطفال بحساسية الطعام وهذه دراسة أسترالية. كشفت دراسة أسترالية جديدة أجراها باحثون في معهد أبحاث الأطفال الأسترالي عن نتائج واعدة تشير إلى أن تناول الأمهات لمكملات البريبيوتيك خلال فترة الحمل أو أثناء الولادة قد يسهم في تقليل خطر إصابة الأطفال بحساسية الطعام المرتبطة بالتعرض للمضادات الحيوية. آلاف الأستراليين مؤهلون للحصول على 60 دولارا من فواتير الطاقة، هل أنتم من بينهم؟ سيحصل آلاف الأستراليين على مبالغ مستردة من شركة أورنج إنرجي بعد أن كشفت تحقيقات أجرتها اللجنة الأسترالية للمنافسة وحماية المستهلك عن فرص رسوم زائدة على أكثر من 4500 عميل مشتركين في إحدى خطط الكهرباء السكنية. وكما أوضحت الهيئة أن بعض المشتركين في خطة أورنج سيرفيس دفعوا مبالغ أعلى مقارنة بالعملاء المشتركين في الخطة الأساسية، رغم أن اسم الخطة يوحي بتوفير أكبر للمستهلكين.

تغيير كبير يلوح في الأفق مقترح لدمج خدمات سنترلينك مع صناديق التقاعد في أستراليا. طرح رئيس الوزراء الأسترالي الأسبق بول كيتينغ رؤية جديدة لإصلاح نظام التقاعد في أستراليا تقضي بدمج أجزاء من خدمات سنترلينك مع قطاع التقاعد الخاص في خطوة قد تمثل أكبر تغيير بيشهده نظام معاشات الشيخوخة الأسترالي منذ عقود. ويرى أيضا الذي ينسب إليه الفضل في تأسيس نظام التقاعد الأسترالي الحديث والذي تتجاوز أصوله إلى 4.4 تريليون دولار أسترالي أن النظام الحالي معقد بالنسبة لكثير من كبار السن إذ يتطلب إجراءات مطولة ونماذج متعددة للحصول على معاش الشيخوخة والمزايا المرتبطة به. ويعتقد كيتينغ أن صناديق التقاعد تمتلك الإمكانات التقنية والخبرات اللازمة لتبسيط هذه العملية وتقديم خدمات أكثر تكاملا للمتقاعدين.

مقتل رجل حرقا في سيدني واعتقال ابنه للاشتباه بتورطه في الجريمة. ألقت الشرطة في سيدني القبض على رجل يبلغ من العمر 36 عاما للاشتباه في تورطه بمقتل والده بعدما عثر على الأخير متوفيا إثر حريق اندلع في إحدى المنازل في منطقة غلينامور بارك غرب المدينة. وكانت الخدمات الطوارئ قد استجابت لبلاغات من السكان حول اندلاع الحريق في المنزل. وأيضا قرابة الساعة 12 بعد منتصف الليل الخميس، وعند وصول الشرطة تم العثور على جثة رجل يعتقد أنه في الستينات من عمره على مدخل المنزل، بينما كانت أجزاء من العقار لا تزال مشتعلة. ومن جانبه قال قائد شرطة المنطقة ترينت كينغ أن الضحية لم يتم التعرف عليها رسميا بعد، لكنه تعرض لإصابات متعددة من بينها حروق بالغة.

ما ترشد نيبادا عن إطلاق خدمات جديدة تتيح للمسافرين تجاوز طوابير التفتيش الأمني مقابل 20 دولار أسترالي في محاولة لتوفير تجربة سفر أكثر سلاسة وتقليل الوقت الذي يقضيه الركاب في الانتظار. وكانت أولوية المرور عبر المسار الأمني السريع متاحة سابقا فقط لركاب درجتي الأعمال والدرجة الأولى في المبنى الدولي للمطار، إلا أن الخدمة الجديدة ستسمح لأي مسافر يغادر عبر مبنى T1 بشراء تصريح المسمار السريع واستخدام المسار المخصص نفسه. ومن جانبه قال مارك داوك المدير التنفيذي للشؤون التجارية في مطار سيدني أن هذه الخطوة تأتي ضمن استثمارات أوسع لتحسين تجربة الركاب ومنحهم خيارات إضافية أثناء السفر. ويرى خبراء التصميم أن الطوابير الطويلة التي تعد من أبرز أسباب التوتر في المطارات، كما أوضح سام ألن المدير الإداري لشركة نويتي أن سي أو، أن الطريقة تنظيم الطوابير تؤثر بشكل مباشر على شعور المسافرين بمدة الانتظار، لكن حتى لو كان الوقت الفعلي متشابهاً.

وأيضا 20 دولار لتجاوز طوابير التفتيش خدمة جديدة في مطار سيدني تثير الجدل. أعلن

ورح نكون بعد لحظات لقائنا مثل ما نوهنا اليوم رح يكون عندنا لقاء من بيروت ومع الفنانة مادونا رح نكون نحن وياكم في هيدا اللقاء الممتع

0: أين ما ذهبتم ونحو الضفة الأخرى من العالم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الأحبة عبر أثير الإذاعة العربية 2000 FM وجروب السواقي الإعلامية. نلتقي معكم اليوم لنمد جسور الحنين والفرح ونستضيف قامة فنية استعراضية طالما زرعت البهجة في ساحات لبنان والعالم العربي. هي النجمة التي حملت بريق الاستعراض وأناقة الحضور وصاحبة الأغنيات التي ما زالت تعيش في ذاكرة كل مغترب ومغتربة كجزء من ذكريات الزمن الجميل. باسمكم جميعا وباسم الجالية العربية في أستراليا نرحب بصاحبة الحضور المشع الليدي الأغنية الاستعراضية النجمة الكبيرة مادونا. أهلا وسهلا بك معنا عبر أثير إذاعة.
1: أهلا كاميل.
0: أهلا بك
1: وأهلا بكل مستمعين 2000
0: تسلمي.
1: وأهلا بكل اللي عم يسمعونا أهلينا وقرايبنا وأصدقائنا بأستراليا.
0: نعم تسنو. شو الرسالة اللي بتحبي توجهيها للمغتربين للي عم بيتابعوك الآن وبيحنوا لزمن الفن الجميل اللي كنت أنت فيه رائدة ومبدعة؟
1: يلا شو بدي أول شي بدي لهم اشتقت لهم. صرنا زمان ما التقينا لأنه كنت أقدم المسرح وكانوا يجوا كل هالمغتربين بالصيف ويجوا يحضروا المسرح اللي كنت أقدمه، بس للأسف للظروف اللي قطع فيها لبنان والحالة الاقتصادية المش حلوة ما عم نحب نقدر نغامر بإنتاجات كبيرة للمسرح تنرجع نشوف كل حبايب قلبنا ويجوا يحضرونا بهالمسرحيات الحلوة اللي كنت أقدمها. وبقول لهم أنه قد ما تعيشوا بالغربة مثل تراب لبنان ما فيه، ومثل لبنان الحلو الفن والسياحة والجمال وأرزة لبنان وكل شيء حلو بلبنان. أنا جربت الغربة وعرفت قيمة بلدي. هلا أكيد في ناس ملزمة وعيشت كل حياتها بأستراليا، أنا عندي قرايب ما بيعيشوا هون بلبنان عطول حياتهم بأستراليا. بكونوا تأقلموا بالحياة ملزمين عندهم عيالهم عندهم مستقبل أولادهم مستقبلهم. تعرف نحن قطعنا كتير بمحطات حروب لبنان إن كان من سنة 80 لليوم، فكل هالأجيال الجيل اللي قبلي أنا وجيلي كله هيدا كله ثلاث ربيعه تغرب مشان تيلاقوا مستقبلهم وحياتهم. بقول لهم أنه الله يعطيهم طول العمر وإن شاء الله أنه يكونوا عم بيعلموا أولادهم كيف يحبوا لبنان، لأنه الجيل اليوم غير جيل قديم. ولبنان اليوم غير لبنان قديم. فكل شيء تغير بالحياة، كل شيء تغير. إن شاء الله أنه يكونوا عم يعطون نموذج عن لبنان الحلو وفنانين لبنان الحلوين
0: طبعا
1: اللي أعطوا للبنان، والله يرحم اللي ماتوا قبلنا.
0: بتتذكري ليدي مادونا إذا زرتي شي مرة أستراليا؟
1: طبعا. أنا بوجه تحية كبيرة لكتير لجورج عزيلي يلي أخذني هو كإدارة أعمال، وهو تبنى الحفلات ورجل الأعمال الكبير السيد ولي وهبي. هني اللي وقتها أخذوني وخلوني يعطوني هالفرصة الحلوة إني التقى بالجالية اللبنانية والعربية والأجنبية بأستراليا وشوف هالبلد الحلو. وشوف هالبلد الرائع إن كان بطبيعته إن كان بناسه، وأكيد الجالية اللبنانية على رأسها إنه حضنوني ما حسيت حي. الحمد لله محبة الناس. بدي أقول لك شيء أستاذ كميل، إني أنا شخص فناني عايشت بوجدانهم بأغانية واستعراضات اللي قدمتها، يعني تعبي بعد هالسنين ما راح دعان كله مرسخ بقلبهم للعالم. محبة الناس لإلي بعدها لليوم. يعني لك قد صار لي يعني بالفن 50 سنة وبعد محبة الناس بس طلوا يشوفوني العالم الزقت اللي بتلع اللي بخدها من الناس ضحكتهم غمرتهم فبحس اني انا حلو. يعني بعدني موجودة
0: أكيد.
1: كأني اول مرة عم غني
0: شي حلو كتير يعني اللي عم تخبرينا
1: هونيك باستراليا نجاحات كتير كبيرة عملت حفلتين بسدني وحفلة بملبون وكتير كنت فرحانة بنجاحي
0: برافو
1: اول ما وصلت عملوا لي ريسبشن ولقاء مع الجالية واخدت ولقبوني كمان وقتها بالشيخة مادونا
0: حلوة
1: وعطوني شهادة وموجودة بين كتير انا فخورة بنجاحات اللي قدمتها اني برمت العالم ونجحت الحمد لله الحمد لله
0: شكرا
1: وحملت اسم لبنان واهل لبنان وارزة لبنان وجيت بشهادات كبيرة ونجاح
0: هذا بحقيقة فخر لنا ليدي مادونا انه تكون عملت هالانجازات الكبيرة هلا كيف بتشوفي دور الفن اللبناني الاصيل بخلي للمغتربين يعني بخليهم متصلين بهويتهم وثقافتهم الام
1: هلا اكيد الله يطول بعمرها ست فيروز هي اللي بقيتنا من هالجيل اللي سبقنا
0: نعم
1: والله يرحم اللي ماتوا عمالك هالكبار إيه بس كمان ما تنسى المغترب بعده عايش كل يوم بدور الراديو حتى أنا يعني بتقوم الصبح وكل الإذاعات ترجع بتحط لك فيروز وديا صافي صباح نصر شمس الدين يعني الفنانين الكبار القدم بينما كمان بنهاراتهم وبلياليهم بحطوا ليلة حلوة ولا يا سعيدي الجيل تبعي
0: نعم
1: أنا بدي أقول لهم أنه الفن تغير الجيل القديم خلص راح يعني ما بقى في الا اعمالهم واغاني
0: هالخميره المهمه اللي تركوها
1: مزبوط بس نحن هلا نحن بزمن كل شيء تغير مش بس الفن الحياه الطبيعه كل شيء تغير اليوم ما زال وصلنا لوقت انه الاي اي عم بيعمل اغاني يعني بعد شوي رح ينطردوا الفنانين
0: نعم
1: بيلحن ويغني ويحط مطربين ومطربات واغاني رائعه والحان رائعه وبكبسه زر تطلع لك الغنيه نحن قديه تعذبنا
0: قديه
1: سهرنا قديه وقفنا انا بعد لهال حياتي وكنت انطر دوري بالتلفزيون تيعطوني انتبه
0: شو النصيحة اللي بتوجهها مادونا لجيل جديد من المغنيين والمغنيات للوصول لعالم الشهرة؟
1: بقلن حبوا بعضكم يعني اللي أنا شفته آخر كم سنة هيك ما في محبة خلي يحبوا بعضهم يعيشوا الحياة طلعوا مصاري صاروا بيركضوا وراء تطليع المال السريع ما بقى في قيمة عرفت كيف؟
0: نعم
1: يعني نحن بعدنا لهلا عم نركض نضلنا محافظين على قيمة هالفن وقيمة هالتعب اللي تعبناه. اليوم ما فرقاني معهم. بنصحهم يعيشوا الحياة وانبسطوا بس صفوا قلبكم ما يكون عندهم غيرة، ما يكون عندهم حسد، ما يكون عندهم هالنميمة، ما يكون عندهم هالبغض لبعضهم. يساعدوا بعضهم، يحبوا بعضهم، هيدا اللي أنا بقوله. لأن ما في شيء بدوم. يعني الفن ما بدوم لحدا اصلا والحياه هي اصلا كل دايه
0: تسلم يعني الحديث معك مشوق جدا يعني ويا ريت عنا وقت منك حقيقه يعني انت ملكه من ملكات الزمن الجميل حقيقه اللي بنفتخر فيهم
1: استاذ كميل انا بتمنى لك الصحه وطول العمر وساعه
0: نعم 2000 اف ام
1: 2000 اف ام
0: باستراليا
1: لكل المستمعين ولكل اهلي وقرايبي واصدقاء استراليا
0: شكرا لك على هالحوار العفوي والصادق شكرا لقلبك الكبير اللي بيتسع دائما لجمهورك ومحبيك بلبنان وباستراليا حقيقه اللي اشتاقت لاطلالاتك وسحرك الخاص إذا مستمعينا في سيدني نرجو أن نكون قد نقلنا إليكم اليوم نسمة من الفرح والأمل عبر أسيرنا مباشرة من لبنان ابقوا دائما على موجتنا ولكم منا ومن فريق العمل رق التحيات وإلى اللقاء في موعد إذاعي متجدد كان معكم كميل عبد الله شكرا لحسن المتابعة وعودة إلى استديوهاتنا في إذاعات 2000 FM سيدني وأطيب المنى
2: كنا مع الإعلامي سمير عبد الله وامتعنا بلقاء الفنانة القديرة مادونا وطبعا بنتشكرها لكلامها الحلو وهي معهودة دائما بأناقتها ورقي كلامها فالله يعطيها الصحة وطولة العمر وأكيد بنرجع لبرامجنا ورح نكون مع فقرة إعلانية وبنرجع سوا.
3: أي كي أوتو سنتر لا تدور ولا تحتار في مركز واحد لجميع احتياجاتك من صيانة ميكانيكية سماش ريبيرز وديتايلينج تبديل كمان إطارات مع غسيل سيارتك للحجز والمواعيد الاتصال بالسيد علي الخفاجي على الرقم 04101 03776 وعلى العنوان 525 Shopper Road, Bankstown, AK Auto Center, تبخل برعاية البرامج العربية. AK Auto Center, لا تدور ولا تحتار في مركز واحد لجميع احتياجاتك من صيانة ميكانيكية, سماش ريبيرز وديتايلينج. تبديل كمان إطارات مع غسيل سيارتك للحجز والمواعيد الاتصال بالسيد علي الخفاجي على الرقم 04101 03776 وعلى العنوان 525 Shopper Road, Bankstown, AK Auto Center تبخل برعاية البرامج العربية.

ونرجع معكم لحبتنا المستمعين قبل ما يدهمنا الوقت خلينا نروح إلى عالم الفلك والأبراج أحلى ما تزعلوا علينا يا أحلى متابعين وفقرة حلوة كلكم تتمنوا دايما تكون التوقعات حلوة وإيجابية خلينا اليوم نروح على السريع قبل ما ينتهي وقتنا معكم يا أحلى مستمعين ومعقول الأبراج وبرج الحمل وخلينا نشوف شو مخبي لكم الفلك لهذا اليوم طبعا اليوم الجمعة الطاقة الفلكية حلوة كتير بسبب تناغم أورانوس وبلوتو اللي بيعطي دفعة تغيير للأفضل رح نروح لبرج الحمل اليوم يا حمل بقول لك مهنيا خفف حماسك شوي واصبر ولا تيأس لو الأمور ما مشيت مثل ما بدك أنت وبتحب أما عاطفيا تعامل بإيجابية مع الشريك اليوم مناسب وتوضح للخلافات اللي عم تفتح صفحة جديدة بيناتكم وصحيا نام منيح والفطور مهم عشان تحافظ على نشاطك وأرقام الحظ عندك 91 70 39 16 91 70 39 و 16 ومننتقل من الحمل إلى برج الثور اليوم يا ثور بقول لك الفلك العمل لمساتك الأخيرة على مشروع مهم بيكسبك تقدير الكبار والحب والأجواء دافية للفتة بسيطة منك بتقوي العلاقة أما المال مؤشرات إيجابية بسبب تخطيطك الذكي ومنروح من الثور إلى برج الجوزاء الجوزاء العمل يوم ممتاز للعروض والتفاوض ذكاء اللغوي بيخليك تكتب أكيد الحب انسجام ومرح وتفاهم فكري مع من تحب المال انتبه للإنفاق العفوي على الترفيه يا جوزاء ونشوف السرطان شو بقول له الفلك اليوم مهنيا يا سرطان مؤشرات إيجابية ومالية ومهنية نمي مهاراتك وأنجز شغلك بوقته أما عاطفيا التفاهم مع الشريك بيخلي علاقتكم كتير قوية وحافظ على أسراركم يا سرطان أيام بدون أما الحد اليوم 100% والطاقة الإيجابية 89% طبعا ما تزعلوا منا هالأبراج مرات عم تعطي لكل البرج عم تعطيه أرقام الحظ وللغير تعطيهم الطاقة الإيجابية خلينا نشوف شوفي لبرج الأسد كمان شو مخبي له الفلك

والله الأسد مش كتير حاكين معه اليوم. العلاقات بتكون قدامك مفهوم جديد للسعادة في الحب وقرارات سيرة. فهيدا الحد للأسد اليوم. والله لازم يزعلوا مواليد برج الأسد ليش هالقد بس قايلين يعني هالكلام. طبعا لازم تكونوا قدام بالعلاقات لازم تكونوا مفهومين وجديد للسعادة في الحب وقراراتكم بتكون سايرة أوعى من الأول. هيدي النتوفة بس لبرج الأسد. لا لازم نعمل اعتراض ما بيسوى هيك. طبعا رح نروح إلى برج العذراء ونشوف العذراء شو بيقول له الفلك. مهنيا يا عذراء لا تتعامل مع الأمور البسيطة كأنك وارث، الصبر هو الحل. أما عاطفيا للأعزب حلم جديد مع الشريك للمرتبط، انتبه لكلامك وقت الغضب. وأرقام الحظ 87 63 25 4 87 63 25 4. ها هيدا المبين برج العذراء عاطينهم كل شيء، ليش برج الأسد لا؟ وبنشوف الميزان شو بيقول له الفلك. مهنيا يا ميزان عبر عن نفسك صح وانتهز الفرصة، كوكب المهنة يدعمك في كل مراحلك. أما عاطفيا الحياة فيها صعاب بس لا تيأس، وقتي وقت أكبر مع الشريك. رقم الحد 94. يلا هيدا الميزان مشكلة هالقد عطوه كمان، معلش يا أسد لا تزعل. خلينا نشوف العقرب. القمر اليوم بقطاعه كالحميمة مع الزهرة، فبتكون أكثر اتصال بمشاعرك وجاذبية للعمق والغموض. وخلينا نشوف القوس. يا سلام على القوس، يا سلام شو قايلين كلام كتير، نحن لازم نعترض. القمر ببيت العمل مع الزهرة بتجذب الأنظار والمواقف الإيجابية مهنيا واجتماعيا. أما عاطفيا التواصل الذكي بقوي علاقاتك وعبر عن مشاعرك بإبداع. أما ماليا عندك قدرة إقناع عالية وخطوات استثمارية رابحة جايتك. والنصيحة لإلك يا قوس ركز على أهدافك ولياقتك ولباقتك اللي بتفتح لك كل الأبواب. يا سلام يا قوس. يعني الحد الحلو اليوم للأبراج اللي ماخدين نسبة كبيرة من التوقعات. خلينا نشوف الجدي. الجدي اليوم بيقول لك مهنيا ضغوط بس بتتحول لنجاح لو التزمت بخطتك انت على طريقك الصح. اما عاطفيا ما تخلي الشغل ياخد كل وقتك، الشريك محتاج كلمة حلوة. وصحيا انتبه لآلام الرقبة والظهر من الإجهاد أيها الجدي. وننتقل إلى الدلو. عام القمر والزهرة بخلوك متصل بمشاعرك العميقة، وأورانوس مع بلوتو بيعطيك رغبة بتغيير جذري بيرفع من جودة حياتك. أما مهنيا أفكار جديدة وحلول مبتكرة بتلفت الانتباه لقدراتك أيها الدلو. شو روحي عتمه فيك ضوي معك جرحي عدي كلمة حكاية. حلوة هالغناية. مهداة لكم مع توقعات الأبراج يا أحلى مستمعين. ومنصل لآخر الأبراج معنا وبرج الحوت. يعني كمان برج الحوت ما شاء الله عاطينه اليوم توقعات حلوة. عام من القمر بقطاع الشراكة مع الزهرة بتكون جذابة وقادرة تتواصل مع الكل والتواصل بناء. أما مهنيا يا حوت لا تأجل خطوة مهمة، اليوم مناسب للتحرك المدروس جدا. أما عاطفيا الأجواء الرومانسية لو تجنبتها رح تكون عندك حساسية زايدة من أمور العاطفة. هيدي الأبراج لهذا اليوم. وطبعا أكيد أقل برج اليوم توقع له الفلك هو برج الأسد. وطبعا تحية لكل مواليد هيدا الشهر، أكيد مواليد الأسد ومواليد بعد ما دخلنا على مواليد الأسد ما زلنا في السرطان لحد 23 جولاي بندخل على مواليد برج الأسد.
وإن شاء الله توقعات الحلوة وكل شيء حلو لكل المستمعين لكن خلينا نشوف شو عم يعطونا نصيحة فلكية عامة لهيدا اليوم النصيحة الفلكية لكم جميعا يا أحلى مستمعين الأجواء مليانة نشاط وحماس واندفاع لإنجاز الأمور المترتبة علينا أحسن طريقة نخلي اليوم هو مثمر ويترتب للأولويات حسب أهميتها وتناغم مع أورانوس وبلوتو اليوم بيدعمكم لتتبعوا طموحاتكم بعزيمة وتعدلوا أساليبكم القديمة عشان تصير أنسب لتطلعاتكم وبهيك حبتنا المستمعين كنا نحن وانتم في رحلة سريعة إلى عالم الفلك والأبراج لهذا اليوم وتعرفنا على توقعاتكم جميعا وإن شاء الله تكونوا دايما يعني راضيين على هالتوقعات وأكيد منقول الله أعلم لا يعلم الغيب غير الله لكن سبحان الله الفلك دائما له دور بمجرى حياة الإنسان اللي سمعنا اليوم منقول لهم good luck واللي ما سمعونا شو منقول لهم من قلن هارد لك وفي الحلقة الثانية إن شاء الله بتكونوا معنا في توقعات الأبراج لهذا اليوم وعودة إلى برامجنا ومع الغنية الرائعة مهتد لكم جميعاً

وبهيك حبتنا المستمعين وصلنا نحن وانتو لنهاية برنامجنا من رسائل هذا اليوم يا أحلى مستمعين ومتابعين متمنى لكم أحلى ويك أند وإن شاء الله نلقاكم يوم الاثنين بإذن الله تحياتي على جمعنا وتحية زملائي دكتور علاء العوادي وزميلتي نادية العوادي من لكم جمعة مباركة مجددا وإن شاء الله يكون عندكم ويك أند حلو متمضوا مع أحبابكم وأصحابكم وكل من بتمنوا يكون برفقتكم ويوم الاثنين إن شاء الله رح نكون معكم من الساعة 12 لحتى الساعة 2 الظهر وما تنسوا تتابعونا على راديو توتريبل أو على الموجة 98.5 FM وأيضا موقعنا الإلكتروني راديو 2000 راديو توتريبل أو.com.au وما تنسوا أيضا موقعنا كوميونيتي بلاس راديو تعملوا له داونلود من الأب ستور وهيك بنكون نحن وياكم عبر التليفون ومن هلا بنقول لكم شو باي باي والله يكون معكم وديروا بالكم على حالكم.